تنم أصدق في حياتي على كفك ناقشتي اسمي وفي قلبك حفرتي صورتي عينك في طاقتي.